0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيج جنقني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا بقى نصحتك كم تنبالي ماما وتي نسان بالاول تسيم جنكي بيه

وابزانم بس مكاني كيلان امبابي بردواما بلام ام جاره لسر بابتك هندك بابلين ريال مدريدي شي بيزار كردو يا ريزانا كشي بيزار كردو اويش بابتي خويتي لقال استر اكسبوسيتو كا كابلي يكترن كيليان شانها جار بهوي بسر

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيج جنقني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سري جيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبال ماما وتي انسان بالاول تسيم جنكي بي
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: امن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتي رقيله تو كام يان طوا
1: خو باغازانين وامان لقل سمي سد سدما ناغوجي لقل حزبي كان ناغوجي كاي حزبتي من التغيب كان
0: باسي تول داري شت كين
1: اما لي ادري لا تلزون
0: يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوتي بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تا
0: تك هيك بيري ليك تو زور لي باشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو دايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكا سي بيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبالي ماما وتي نسان بالاول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل شيء
1: أبن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأبان لقل سمي سياد سادبا ناقونجا لقل حزبكا ناقونجا كأيوي خزبتي من لتقريبكا
0: باسي دلداري شتكين
1: اما لي ادري على التلفزيون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوت بيعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تو
0: شتيك هيك بيري ليكي تو زور لي بشيماني
1: بن مالا يو او يباو كتشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كارت سي بيش اب خيانه لولاتك يا بابا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پتانتالم بهاي فارهي گفاند چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاريكاني ام بازارو قرنكاري نرخكان لقاليما دزانه

من باکم ایشی ل هفته و چهار دست به کردو ل هفته و چهار بالام دو سال دینه دوای پیان قپات کرد چو ایشی کاربایتی کرد مثلا ل اجزای کاربایتی شکرین منزلی ل برای شهادی نبود او وقت پیان قپات کرد ل دوای دو سالو تیان ده بوتان هیا هر کسی توانه اویه بیتن بتوانیم ایشاب کاتن اتوانیتن دای بینیتن بالام ابی شونکی مثلا جگه کی چاک بیه سر جاده بیه تو او های یعنی نظامی بیتن بو شوی توانی دوباره ایشکی دای بینیتو یعنی تقریبا لحفته و لین حفته و شش و حفته و هشت و او سالانه و داینایو والله زیاتر هر فروش نکبو بالام تزیلاته کش ابو لپالیو تبروی وقت استودیوهاتو شتیوانه بو هر بجیازی کی اکای اکرا یعنی جیازی کی تیب لمانه مدیلی کونکانی هبو بوانه تزیل اکرا لمالکان روشن لمالکان تزیلی انا کردو دوم روش افروش را صلاح داود ابو بلين حسين علي ابو جمعته يعني اماني قران بيجا كان كركو او النبو كمثلا شتيك بيتن مثلا لينسا كاسيتي خانزاده هي كانت خويا سليماني تزيل كردو او باوكم لي كردو بلا موكو حفليك تزيل كراو خلقك داوي كردو روشن مثلا لا مالكه تزيل كراو كاسيتك دراو بمالكه طاو بلا مو كوبلي شتيك بخش كرا ولا اذاعه او شتانيا يعني لبازار زردن او يكردون او لنا هو كان بدوا وكردمان بو حسن غريب بو علي زنقن بو بو مثلا ارى صالح بو بو امانه يعني قران بيجا كان كركون لنوت بدوا وايش ما نكرت تزيد ما نكرت والله نان بس كاسير بو بس فيديو كان شو ينكر يعني مصوره كان ينكر ساكن اليوتيوب هم فيديو كان هي كاسيتا كان بو نوعيتي ماكسل و سوني و تي دي كي و اوشتانه بو لقل امتيابانه بو لسر امانه تزيل اكرا زور بباكي لبرو جيازه كان جو وقته همو ان شريك افريقي بهيني هنا بتزيلي هنا تزيل اكرا و جيازه كان يعني اروشي داواتك كر طلبتك كر بوت يعني هنا لو تيابانه بو مسجلي اكايشه بو لناو كارتونت كدو بي تزيل اكرا شتيكي زور يعني جوانو بخته درتشو اما يعني دايما متابعي وشتي كرت لسر كلمية لسر شعري لسر قراني بيجك يعني منع هبو يعني تنانا دايما ورقيك من بوهات أيد مثلا حمد زانا بيبفروش ليه ناصر فلان ألبومينا بيبفروش ليه لأنه تودو كاسيتي إبراهيم تاتلساز منع كرا هر ورقيك من بوهات استش ماما تداولي صالك إما إبراهيم تاتلساز نفروش له حمد زانا نهائيا سن تزيلات قبات كرا لبوني وي كاسيتي كي حمد زا فروش له يعني هين بلين ناصر رزازي فروش له برهمي كي قراني كي تياب و الشعر كي نوعك بو بسر كردستان بو بسر مثلا سرودي كي نشتماني بو اهلا سلوما نعكراو

0: كيدي ليفربول وعباليكا او بن بيريم دكتور خضر ليفربول دكتور فؤاد معصوم ليفربول او هافا ليفربول كاس حاتم سوريا او ليفربول
1: باشا تشتيم كيفن هاجر بحسبك ان يا دفي مالي دا دسردمي مام جلال دا هيرو خان دا تشمايا والله بدا ما كدريج جبيدري
0: تشتكي قالك قالك هبون بس ام زياده هم قال خبر كردستان ام تسليمي هيرو خان كان ابي معنى او ماي او هيرو خان ماي او او او او تشنك
1: يعني د جويسر دمي دا حطوك ونها اف ماي ام بچنا نسمقها ما
0: بجلال
1: دري قالك هجمارك مظن يا برتوكان هيا ابجورم بشتي وهاتا تشيكر
0: نا او جورها بو بس او مكتبتنا
1: مكتبه
0: نا مام جلال بخو تشيكر كتبي ويهمون بس امنا او كارتون ابو شكو مجالتنا بو بشتي تقريبا مال فالا بو و زاروك و ماروك چون هيرو خان چو كردستاني اي ما او مكتبه چه كردو مكتبه هبو
1: هب بلين هاني افردوكي حموية
0: هو منظم نبو
1: منظم
0: نبو
1: بس برتوكي خو حمو يويبون حمو خوان دبون
0: اره حمو خوان دبون
1: مركي
0: باشا انا غرفة رعزان اكتبه كيوي هي اخر جار مام جلال كهات سوريا وكو ساروكو ماري هاد فر دو جاره هر جاره دو جاره هات سوریه هر دو جاره هات مالک بودیم عزیم چه کرد و میوانی وی هاتن پیشک رازه ال غرفه و کتاب خوندی میوه کتاب خوندی و آنا کلینک سگدانی بینی کتابی
1: امی بیش نمیدی جیت بخوازی
0: کلینک سگدانی بینی کتابی و کاتا کجاره کدی از بیم دخونم و نه او كتاب درخست ما بعد ما هي الاشتراكيه
1: اخر برتوكا
0: اخر
1: برتوكا داوي برتوكا مام جلال كل في تليفون اذا ما هو سر كومار بو هذا
0: كومار تا انا خوندي او كلينك سبدستي خد
1: يعني حتى رو بلا حفتي وهشتان خوندي بشتي كلينك سقدانيه تا جارك دي فيغرو في برتوكا خو
0: خو كتب از داري سكني بو كتاب دستي بو جو عبد الرازق ندقوته من عبد الرزاق عبد الرازق جو أكتبه البالفربي أزجارك دي بيم تمام
1: بقشتين أف مالا مام جلال الشامي كوبريارا دامازراندنا يكيتي تيدا حاطدان جيفينن حوالان بریارین سیاسی، بریارین چارن ویسی، همو تنوافه ماله اول شما پایتخت دهد ندارم.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لراك
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول وتسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقول جي لقل حزبي كا ناقول جي كأيوي خزبتي من التخيب كا
0: باسي قلداري شتكين
1: أما ليد ريال التلفزيون
0: يعني بالي أغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تاو
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو أوانا أي بشب سان باسيام شتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بان

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوشي هميشا قلاو دركه
1: هيج نغني يعني كتاب منافسي خوي نزانين
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أبن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة كأيوي خزبتي من التقيبكا
0: باسي قلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني بالي والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوت بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيك بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنمالا يو أو يباو كتشيو داي كتشيو وأنا أي بشب سان باسي مشتانا كات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بابا

0: تمني أم سردما جماري يعني تو روجي روجي بصالي لدرو
1: بو
0: لبر أو إيشو كار نما هي نما نازي خفتي شي بخوي نازي خفتي إيش بخوي نازي خفتي جيان بخوي يعني هي جيان لا كردستانا نما نما أوانيك سريع عن هل روشن بو أوروبا من لو ما يناك يعني من إستا ده صلاة ما بوايا
1: هرت بجاي
0: سيون بالله من على كان ما بردو روشت شو كبع عملنا معه
1: ل تمني خوتا
0: بله
1: شو وعليه كردوي بأمل بيلشيان يعني بتعقد بي يعني
0: والله
1: حزكي بنا من على سري خوم الله قدام
0: والله هي كسابت إيشو كار تو أكيد إيشو كار نبيا باروبيا نبيا جا جيان بتوشي جيان بتوشي هرجيب يا رباشة باخاكي خون بيت تمد من هزار ناري طبعا من الجرفان انا بيه جا من شي لخاكم شي باخاكي خون بيت
1: اي ناتواني بنمونا ليره قناعات بكيتو ليره ضلي خو خوش بكيتو ليره بيبا خاون كاري خوت
0: نيان يلا براكم باتشي باتشي امرو من لبازار كسابتكم
1: بالا
0: بياني
1: اشي شيكي
0: والله اشي علواكم لعلوش دينم اشي بقاليكم بياني قربانا بياني شوم هنجيله ينم يناوى بعميم يناوى إيش ده لا ما تورك دام قرتوها كابراي شارواني نيود لايبة من جاري خليك اشتغان ده أقرب بس ياي وبردي نيورب سعاد يك نيوي نيورب روش من بهزات تكليف بس ما شكدن تعليم سنة هي بس تو أقرب يصن وقم لي بري قنجازي من أروع قنجازي من شيء أو حموي قوانا يبرد

0: لقيته تمن تنها جمارية يعني تمن أزمونة
1: والله
0: يعني تو تون أرواني تتمن
1: تمن والله تنها رقم براين من لبروي أقوري ببي أزموني جيان لبي باردوخة كي جيانت
0: بلين أما تنها الرقمة
1: مثلا هي تمني كبتوكي هي بلان بقي تشل صالك أزاني وأزموني هي لجيان
0: باشا
1: بلان لانيش بنجال صالك أو نا أزموني نبيت
0: با جوبة تمني عشان أتوصل لك لو بري قنجتي هاي ياخذ لي لقناقي سرتاي قنجتي هاي قد بالله كتو بلاي تمنى زوت افر يعني شتي
1: زرنا
0: جبنا اي باشا تو تشري لي سر تمن
2: والله من الم تمن ازمونه
0: ازمونه
2: بلا
0: الرقم يا
2: نعم من الم ازمونه
0: شكرا شغل بوكا سانيكا عندك جار بشي كان ضلي خويا انا دنوا الله انت تمن تنها الرقم وهندك شان ركوا يعني تمن يعني هي بلا تبعات يعني قنجانه سليقه يعني جوانه قجبين لجيانه
2: وي والله هي بون من تشل صاله بلام لقنجك زياتر يعني ضلي بدنيا خوشه تصير يعني براي من تمن اتوين بلا انت راديش ماريا بلا متى تمن زياتر بازمون زياتر اكيد
0: اشيت وايا مرجع هالكسي كتمن زور بو كسي كي دانا وحكيم بازمون به
2: لا لا مرجنيه شكا هنات كسي لجينا ازمون زياتر كان بلا من هيك يواني
0: اشيت وايا چی تمنک لایتو پیالن تمنی کامل بون یا خود بله
1: لذای 20 ساله و
0: لذای 20 ساله و
3: تمن جمعره
0: چون ایستاد منی کشمره
3: یعنی اگر انسان خوی برنامه رجی که بیبوجانی خوی
0: بله.
3: یعنی خود بر دست خود وانه که بله بون پیر بون پاکم کوتو اگر بر دوام بیله تالا

0: بوتو ازمونا يان جماري
1: جماري
0: جماري
1: بله
0: چون استلمانی که جماري
1: ايه جماري سال بسال ثمانه شده سر
0: يا خينا جماري اخما بس جماري كان زينش يا
1: ايه
0: بان مناقة ثمانه شهر كان نزول بجوي بيناي قلنا له
1: تو ضل جوانا نعم ابو جمار نعم ابو اوي نعم جوي بيناي
0: ابو نعم كابر تو سال وكو غنجا وكو غنجا جيانك
1: اي دي تو اوي تلو غنجا كتاكان هاي كسيتي هي ثمانه شهر شخصيش علي شلون موزع علي بلا ما كو غنجا قوام على ضل حساب يعني جيان هكذا سير جيان هكذا سير جيان تو انا كانوا قاعد سير غزلاني او كسير سير دواع
0: بس تو ضل شيا
1: ما ضل خوشة
0: خينا خوشة
1: ضل لا ضل يعني تمنى خوين غزل
0: صاب بو شمارة كان
1: نعم نعم
0: وكو وكو وكو
1: نعم وكو يعني تهرب وكو خناخة كتاج تهرب وكو خناخة ارد زور ازاين شو نزور ابي تين ب بعد هنك يعني ب بجمعه وامش انا انك دول بروك يمروا تربى ضلت هي ضلي اصلاحاتها هي ضلي باشا هي ضلي نعراتها تربى فيها جياني او كسخوي
0: سطور او زين يعني
1: لا خو بس يا باشا من يا كيشمي
0: يا كيشمي بس عندك معناه زوج جوا 80 بين من بيرا كاينه والله 8 مع الغوشت
1: يعني
0: رجبيني يعني دس مال الدنيا شتوا هم انا جوا 8 سريت لو بنجايشا والله كاش خيا غرينجي بخوي ايا خازي جيان كردني هي غشبينه لجيانا ري خوشا
1: يا واك كسك اخويا هي الرخاوه كسه هي الرخاوه كسه هي تمن شي ك تي بربو بس اخويا بغان جزاني يعني هالامل اللي بجيان ما هو اتر امل تمن زور هني امل صعب امل يعني هي
0: دول خوش
1: تبي عدو دوايا واي
0: كي شو نبي دو وكو بيرامير دي بيلا
1: نخوش نبي نخوش نخوش نبي لا شو صعب
0: نخوش نبي وشو كار زور بيلا دنيا
1: ما بجيان بوزريت عمو كاتي لا غنجيه خوش
0: غنجيه قد خفت لغنجاتي خوت اخوي بعد من أي سبيل كي تقولي أيادي بخير خوّز قام ب 20 سنة.
1: عمو كذي عاد قاري جنجية تو عارك كذي عاد قاري فيلي كم؟ عاد قاري جنجية ولا؟
0: تدو أصلاً كي
1: لما نعليه شيء من علي وابو بيرتي بدي سام روش شكل فيها بعدين بدو هيا قرر لأن هاي بيلو بس شيء سي سالم فيها شو اللي بيلو من علي؟
0: صحيح خف خميلي يا خوا سير وينك يا خوا قال أيادي بخير. أو أنا. خوّز قام ب 20 سنة.
1: أو هاري تو كاتني نك تو يسأ أو كده كات جنجية كي من علي كي هاك يسأ. او كده يعني قفاوي هنوي علي اخ او كانت خوش بقواتري
0: هيدا كي توا
1: خوشتي ترى همو كاس بدربة بيهيني خود
0: قد سيدي اعانو كردو بلي خوزغان بغنجيتي
1: نا اخو هر زاني بسي اعانوش لك هر اسي بيه كي
0: خجازات الله اعانوش
1: اعاني الله
0: خوطة بيني توا
1: سيدي اعانوش لك هر اسي بيه كي سيقا خوطو تدي ازاني تو تمن 30 سالو 25 سالو 60 سالو 55 فرق خا
0: لشي تمنك زاتر كاريگري جيان توی به تاخت کرد یعنی جان کاریگری ها بود لسر کم تمنت
1: جانی گنجیتی تقریبا لبیست و تاکو سی سال خوشه لبیست تا سی خوشه اوکاته ارکی لسر نیه دوائی اوسا اوکاته اچی دوبو مال او چی مانه اوسا اچی دوبو مال او چی بیانم
0: يعني اوشان مسؤولياتي ولا سر
1: اوكاد تو شو او تشي ماني سال تشي بيان مو او يعني او تشي لقال او تشي فرخ يا واي
0: هموش بينه
1: اوكاد يعني من قالوا النبو مال لسنه او شو من

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراكا
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي انسان بالاول تسيم جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: امن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان او سياسي مام جلال
0: تورق لا بارتيا بارتي رقيله تويا كاميان طوا
1: خو با غازانين وامانه لقل سمي سد سدما ناغوجي لقل حزبك ناغوجي كايوي خصبتي من التخيب كان
0: باسي دلداري شتكين
1: اما لي ادري لا تلزون
0: يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوتي بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتك هيك بيري ليك تو زور لي باشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كات سي بيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك كمتن بالا مام وتي نسان بالاول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتلتشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالة
0: تو رقل لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواء
1: خو بآغازانين و أمان لقل سمي سياد سادما ناقونجا لقل حزبكا ناقونجا كأيوي خزبتي من لتقيبكا
0: باسي دل داري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني. بالله أرغب الله.
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوت بيعني وكات. حزم لك شكد وركنا كوتو تا.
0: شتيك هيك بيري ليك توزور ليك بشيماني.
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو دايك كتشيو وأنا أي بشب سان باسيم شتانا كات. سيبيش أب خيانة الأولاد كيما.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن
1: وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
2: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
2: وتي رولا با نصحتك كم تنبالي مام وتي نسان بالاول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل شيء
2: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالة
0: تو رقل لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
2: خو بآغازانين وأمان لقل سمي سياد سادما ناقوجي لقل حزبكا ناقوجي كأيوي خزبتي من لتقيبكا
0: باسي دلداري شتكين
2: اما لي ادري على التلفزيون
0: والله يعني والله
2: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوت بيعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
2: بنمالي يو اوي باوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب

كتيبكاني سيد الشهداء حيدر غرابي امين داري بزوتنوي انصار الله اوفيا بابندونيان براغن راوكي سروق وزيران بشان داوام.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج نكني يعني كتب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقوجي لقل حزبي كا ناقوجي كأيوي خزبتي من التخيب كان
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري التلفزيون
0: بالله يعني أغلى
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طواها
0: تك هيك بيبي بيكي تو زور لي باشيماني
1: بنماليو هاي باوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكا سيبيش اب خيانه الاولاد كيما

تقريبا محتاجي تشيل مدرسياتا بينجينا ومدرسة كرديجي أوجي سربار نجمرة بابرايد ماينا وزارويد ماينا بس أو مدرسة وانجي لين ما دوم ينن في جد دوامة ما بيد يا هناك دد دوام هناك سد دوام المدرسة دك.

انا سربابا تكتي امريكا هشياري دتا عراق اگر همي جروب تشيك زار بيجري ببريارا تشيك داناني نكن ويدمي واشنطن دي بغداد اختت ناف ليستا بشتبان تيرويدا جدرك اگر

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بو تشي هميشه قلاو دركه
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزانين
0: كاتي هاوس الجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي مام وتي نسان بالاول وتسيم جنكي به
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: امن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تورق لا بارتيا بارتي الرقيله تويا كاميان طوا
1: خو باغازانين وامانه لقل سبي سد سدما ناقول جي لقل حزبك انا اقول جي كاي خزبتي من التخيبك
0: باسي دلداري شتكين
1: اما لي ادري لا تلزون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوت بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
0: شتك هيك بيري ليكي تو زور لي بشيماني
1: بنا مالا يو اوي باوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كات سي بيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراكا
1: هيد جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خوب آغازانين وأمانة لقل سبي سادما ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيج نغني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقوجة لقل حزبي كا ناقوجة كأيوي خزبتي من التقيب كان
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: بالله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوت بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيك بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو وأنا أي بشب سان باسي مشتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا جو مي رياضه يا بو هاكرينغ بت الفيري بري هامي عازب احسن

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راسيت

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركوي
1: هيج نغني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ما موتي نسان بالأول وتسيمي جنكي به
0: يكتي حزبي كي تكتل تي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقوجة لقل حزبي كا ناقوجة كأيوي خزبتي من التقيب
0: باسي تلداري شتكين
1: أما ليد ريال التلفزيون
0: بالي يعني أغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو أوانا أي بشب سان باسي مشتانكات سيبيكي أب خيانة الأولاتك يا بان

كالين هنرمند كورش عزيزي يعني برهمي شادو هالباركه نويترين برهمي خوي كبرهمي كي شاده بناو نشاني ماتوري بلاو كردوا كبجولبرغي كرديه و فيديو كليبكي تومار كردو وكودوريني برهمكاني دي كشي ام برهمه شهر شاده شاده كبابلين هميشه برهمه شادو هالباركه كان زيحت لنا خلقي انا سراوا ام برهمه شي وكو نويترين برهمي لا نيوتوركم لايتي كان دا بلاو كردوتو ككاريم سو ماسترينغي برهمه كاجلان ديفيد نيازيه وكراوا كورش عزيزي غوراني بيجو هنرمندي كي ناسراوا لروشلاتي كردستان زياتر لا 27 صاله لبواري هنري دا تشالاكا بلام ككاتك نوروز وهالباركي وسيرانيا ديكسر اميكي كلو هنرمنداني كي غيلا غوراني كان يغرين جابابيكو غيلا نوتين برهامي بيغرين

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو ليرك
1: هيج نغني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشيه
1: أبن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأبانا لقل سمي سياد سادما ناقونجا لقل حزبكا ناقونجا كأيوي خزبتي من لتخيبكا
0: باسي دلداري شتكين
1: اما لي ادري على التلفزيون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوت بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
1: بن مالا يو او يباو كتشيو دايكو تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كات سي بيش اب خيانه الاولاد كيما

0: اللي مشيش مع هلو
1: تمام ان شاء الله رولا لما انا
0: فازيون ما تبازا غير كاجا تلبو عمي انا من خدمه على
1: ما انا ما ولا باز تمني اني سر وكرك ما انا بار مشار واد لي كان كان كان كوسري انا تاتيري لي سنغو باش متختو ا جاده ما غيرك
0: دي ان شاء الله ان شاء الله
1: ما بار مشار واد ان شاء الله دس ما غير
0: حظي خدها بالمسه تماشا كما جي اشا كما با تشوي باشي بعد دوالي تشو كخلالي نبال
1: ان شاء الله ان شاء الله بعد ديما ان شاء الله يعني ولاش تصاحبي
0: وي بيدي واش بياخذك تاتيش الوجبه الثانيه انا كاخذها زياده
1: ياخذ عافيه تمام

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك كم تنبالي ماما وتي نسان بالاول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: امن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لا بارتيا بارتي رقيله تو كام يان طوا
1: خو با غازانين وامانه لقل سبي سد سد ما ناقول جي لقل حزبك انا اقول جي كاي خصبتي من التخيبك
0: باسي كل داري شتكين
1: اما ليت ريال التلفزيون
0: يعني والله والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوتي يعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
0: تيك هيك بيبي بيكي تو زور لي كشيماني
1: بن ماليو اوي باوك تشيو تايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سي بيش اب خيانه الاولاد كيما

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى سانه

0: السلام عليكم.
1: السلام.
0: باش يشكر.
1: سلامة.
0: ايوا سي هكذا.
1: برازاما.
0: اخوانك تاعنا كاتو خوان كاري.
2: ولا طونك.
0: شنو شاك تاعك؟ باش
2: داتا بيس
0: نتاعك. اي اخوانك يدوز لك.
2: والله يخطاطون.
0: اي يدوز ان شاء الله. شي باش تجيب الجوابات. يقول لك شو هاتون؟
1: امن الشهر الزور هاتون.
0: الشهر الزور هاتون بو.
1: بو هورامان بلا.
0: بلا ثانية لك.
1: بلا بياري.
0: بياري. بلا صعب. مثل هذه تلك الشيء تاع الله بياري.
1: بلا بلا يا ربي يا ربي.
0: بولي وتلك شيء.
1: نا
0: هاي سلا بركة
1: نا لا برمجت كل بروش نجنية تعلق تكتش أو نا
0: وا آسانة
1: تيارو آسانة وجاكي خوش آسانة بركة
0: جاكو ما شاء الله خلقي زوزوري لي وهو عكس شيء خوش كم ساعات ليش شيء اللي صار شو ندروا يعني تحسن قرينا برو ببي مجاره وتحقي خوي بيد دروا كاسير كات
1: والله هي شو ندروا زوزور باشا إنسان لما لو لو كأب أو لو جنجي كتيادي اللي بقول بحكم إيشو كار بيتوزة دوكاويتها و بيتدروا هوايك بقورة جاويكا قورة زور زور باشا لاني درونيت مرتاحة
0: بي
1: كيوارا قريتها وهستكي هلاكي زور زور يعني تانيكا كهلاكو ماندوي بلام كيوارا قريتها وهاتو تدروا سيركي فرسائي سرشان زور زور كامل
0: غيرت واي عار قران وسفر كذن اشتيكي باشا
1: بلي
0: أم خاتونا بلاسكا درشي
2: Database.
0: Database. Database. What is the name
2: of the Green G? Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G. Green G.

0: ماشي شكون احواله؟
1: بنو باس شكون؟ باس شكون؟
2: الحمد لله
1: يا ربي بيوي بيبي بلافي اي تو توني
3: احواله كمان من بيبي والاخر مريواني
1: مريوان رجلات
3: بلي
1: ام كي ابرزيش
3: اميش باوك ما انا والله
1: زور بخير هذا
2: اجين بس جاي بيار الشريفه
1: يا اخوا بخير بين السلام ان شاء الله انا
2: ممنون
1: ان شاء الله كسلامه بن
2: ان شاء الله
1: صدقني مسكو طاقه تاعك
2: او تبيك تشرب ان شاء الله جن
1: صدقني مسكو طاقه تاعك
2: انا والله شو نخان خان يوج معك شو زياره محاسن شريف
1: نجا فخي باش اللي
2: الاخوه بزيابي
1: نجا باش يفرود بزيابي نجا خانه
2: اخوه بزيابي
1: يعني كلا فياو اللي هو فرود كلاوي
2: عرب افرين افرين ام كلا فياوان هنا اقرا فياو فرود كده
1: يا اخوه هزاران
2: يا اخوه
1: شو نتريا وهابي
2: يا اخوه ان شاء الله هر ادامه بيت
1: بردوام بي ان شاء الله بردوام بي ان شاء الله
2: يا اخوه
1: اذا نقول شي مريوان
2: والله سلامتي جناب ابو كوشي
1: والله هي خلط شو انا نسوت شو انا جيان شو انا
2: بخواجه
1: كيف تنصازه
2: بخواي ترى وانا كوا فخيرا هاي حاله فخيره خويا انا وان شكل دولمن
1: انا دولمن
2: خويا انا اتابع وان دولمن
1: ترى فخير زوتران دولمن
2: والله فخير زوتر
1: ما دا خوا
3: والله جيان توزع قرص ولا مريوان والله جيان قرصه خلق نيتي كارو كسابتك كذا
1: كذا
3: خلق انا والله بعام قشتي قرفتار يم قراني شد
1: قران شد قران
3: انا والله هم روج شد قران ابي اللي جاي خويا انا ميني داوي هر شيء غيك هاي كان يك دنيا قران بو
1: بدا خو بنزين وخوراك
3: انت بنزينك شان ليك مو كردينه تو
1: جاران قران بو
3: انا والله
1: بنزين بشنا
3: بنزينك بكارد بي مالدن 6 لتر بيدن ب 1500 سيلي 50 لتر بيدن ب 3000
1: يعني 3000
3: 100 لتر بيدن نعم ايران تمام بتمنى
1: يعني شنك خو مالك
3: كما كابو يو
1: انا
3: والله كما كابو
1: زانه والله
3: بو يو
1: بس صابر من
3: ني يعني
1: يعني قبل شنو بس خانك و 10 مناك يا
3: بغوا بغراني يا نوال
1: غران هموش تي غران بو
3: هموش تي غران بو
1: يا ربي يا بلابن ممكن هاي شيء
3: سي كريم
1: ما ما سيد كريم جامن او دسيتو ما سكم
2: قربان
1: او قربان لنا من دس ما سكم لنا لبعشوري للهريم فلوسا هم شاركانه بيني ويان بس هاتي بو بياره
2: والله انا خذ هذا السلماني وري مال الخدمه كسمان نويه
1: زوزو زياره
2: وانو تهدي رجو زياره زوزو قرينو سليمان
1: زوزو يتام ديو
2: جن
1: زوزو يتام ديو
2: نو والله كم يمن
1: بابي مجال
2: أنا في مجاله.
1: يا أخوا بيا بلابي. يا أخوا سربرز بي. كشواكي خوش ولا مريوان جاوا سارتي كردوها.
3: هروايا.
1: هروايا. إن شاء الله بتواني سرداني رجالات كين وبين شاري مريوان. بقرباني
3: يا أخوا
1: بيا بلاب إن شاء الله. زوز خوش حاله. قربان شاو دلم رود. بقربان هو دسو ماسك. قربان أبو. بقربان أبو.

0: توقيف كي
1: قربان
0: احوال
1: الحمد لله يا وي بن يا ربي
0: هاتي بولا حسن
1: ترك ان شاء الله تركوتو
0: تسمع سكم
1: يا وي بن
0: يا ربي
1: قربان تاع
0: تسمع سكم
1: قربان تاع الشاء
0: ولا لا خصمتك سلام
1: ما فقطت كاي يا ربي قربان
0: خالتي شوي
1: ها
0: خالتي شوي
1: خو بس خالتي هلا بجي شي
0: اي شكل لا
1: يسال خانه قابله خانه خاي هو تقريبا حبس على ديرم شيش تملي انا
0: قلت
1: الدكتور بعد يكرد متي نعم انا براق الراوي سيدا برشاوي يسأل ترجوني كان عمتي بخم دعني شوم جار بجانش خزمتك
0: اي بيا بلا يعني تو حفظ على خزمتي ايه راكي خانقة حفظ على خانقاي
1: بلا حفظ على حفظ على شيش تملي انا
0: بدنيا ما شاء الله
1: بدنيا خم جمعاني وهبو سياسة شوانسة كزاتوا بطانيا شيش مناناوا
0: ما شاء الله
1: اتر شاب حكمينا مع دكتور ماني كربتي دابنا برا قربي اتر شيخ باديح جوري كيامي وتي بخو دانشا
0: اسا بطانا ليه ويشيت
1: بالا وتي اقر لخ دائريك ابو اسا تقاعد كرابوي داني جيبا خزمتك ايناو خزمتك بزايا ناتيا
0: موالد شاني؟ شان صالي؟
1: مادي تشلي باش
0: تشلي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: هشتاو
0: هشتاو
1: هشتاو
0: الحمد لله الحمد لله يا مجاوة في لبين
1: يا
0: خواب يا بلاوي بطن هاجد بطنياي
1: هربتنياي
0: دي لش ساق بي خينا مادام ايوش خلقي شاكي لي لقلو انا اجد بوخد
1: ارا والله
0: على خواب
1: ازياد
0: ورا من او دسو ما
1: سلام
0: قرباني دسو قربانم سلامت بيا
1: دسو
0: ما سلام قربانم زور اسفاف

0: بخير بيه.
1: زيك زور خوش وزور فينك و عيد القيدة براستي زور زور خوش.
0: خوش. زوينا أمنا وياخد تبقى في مجال.
1: في مجال تين يعني.
0: في الإشوكار.
1: في الإشوكار و مجال ما نبي تين يعني زور حزم ال بياري براسي.
0: ليش تنصاب؟ هو رامان تايبة.
1: تايبة يعني إنكار ناقري.
0: خوش. أنا
2: سيني وزاوك.
1: والله جيك.
2: والله يصير خوش زور
1: زور. والله زور خوش براسي يعني.
0: يا أخوها بيبقى معاذ إن شاء الله.
1: أنا
0: خافين برازا. بخير هات
3: سلامت
0: بخير بي
3: سلامت بي
0: حالتو باشا
3: يا اخوة
0: سلامت بي زيادة تو حزن لسونة درو قرانيان هاو سرك
3: والله بتأكيد من زيادر من
0: زيادة خانما حزن لسونة درو
3: بتأكيد يا والتو زور حزن لقرياني لبريبا هو ايو السايقية كانوا
0: مشغولون
3: وهلاكتي بس افرتنا والله حزياتر حزيلة درو
0: يا و تشان ارخي هي لسارة بانا
3: بتأكيد وايا
0: والله بتأكيد
3: وايا
0: وايشو كاري وان دجار ماندوا
3: والله
0: وايا الان ما عندوين طاقت معنيه بروينو بقرينو
3: او طاقته يعني
1: قورا ما بيه تنكر ما
0: بيه تو زياتر ما عندي
1: ار وقوا لبر ويا
0: سبب تنكرات يان بس
1: لا والله سعري مشكات
0: هذا باش صاغ
3: يا اخي والله كان زو حزي عند دراويا وهو يتلبن وحكم مش كان هلاكه بيستك دائما بيان قرين وجوي خوش وجوي كي ارام او بقرينو
0: خوش شو دراوا خوش راسه من تو كاره هي ومن كارمه هو كان فوزاني
1: بس
0: سياتي على صفانه بلا مثل جازار خوش او دفتر دروس کی و معلوم نه لبی نیت دروا هم دلی خود خوش کی هم دلی خانواده و خزانه
1: طبعا براس وای ار ولا خوش
0: بیت اگر خوش وانه نویسیا نو چه بخسا خو بو
4: منان
0: منان منان منان خو بنان شیا وای
3: راس
0: منان جان بخیر بی
4: سلام
0: دکینیت دی اخو هفی افکان یزل خوش بی پیکوا حافظ لە بینە کار مانەکەی بەڵێ زان خۆشەویستان هیوادارم هەورامان هەر ئاوەدان بێ و هەر ئاوا بە سەوزوو بە جوانی و بە قەرەباڵغی بیبینین بە پێشنیازم بۆ هەموو بینەرازیەکان مانەیە و کاتانی کە بێتاقەتەن کە نیگەرانن یاخۆتەندێ جار کێشەیەکی کۆمەڵایەتی هەیە لە ماڵەوە لەبری ئەوەی کە مناقەشەکەی دەگەدەن کەی لەگەڵ هاوسەرەکە تا بیتە دەرەوە ئیتر ئەو شەڕ و فەرتەنەیش سار دەبێتەوە ئارامە بێتەوە چکە دانیشتن لە ماڵەوە و نەچوونە دەرەوە ئینسان بێ تاقەتەکە زۆر جا ژن و مێریش ئەونە لە ماڵا بن زۆر جا ها تۆزێ ئیتر کەمێت دەنگەتەک دروستە بێ بەس ئاوا چوونە دەرەوە هەم پێکەنین دروستە بێ شتێکە خۆی نانێکە خۆی ڕەسمیەکە گری ئینجا بۆیە هیوادارم ئینشاءڵا ئێوەش بە پێی توانە پێی توانە ئاوا بێنە هەورامان بێ شەخڵاوە بێت هر شوند یا هر شوند که حسن لیه بس نه مالور نداره او
1: بس نه مالور ولی بینه کی شوندی خوشه
0: همه شوندی خوشه
1: هر همه
0: شوندی مال بیت داره او پیاسه بکی
1: حسی جو که که هلا خود و دلگیری حی هلا خود و ذوق دلگیری شوق دلگیری
0: هر لخ خوشی آبی یا ربی جواب یک وادسی بلس که نخواه حفظی بکین خاطر لگال خواه حفظان بذ

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشه قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سري جيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبال ماما وتي نسان بالاول وتسيم جنكي بي
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: امن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتي رقيلي تويا كاميان طوا
1: خو باغازانين وامان لقل سبي سد سدبا ناغوجي لقل حزبي كان ناغوجي كاي خصبتي من التخيب كان
0: باسي تلداري شتكين
1: اما لي ادري على التلفزيون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوتي بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
0: هيك هيك بيري ليك توزور لي بشيماني
1: بدنا ماليو او يباوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكات سي بيش اب خيانه لولاتك يا بابا

0: السلام عليكم. يا خواك سام بخير بني دانش لا قرآن كان تان دانش بخير بني دادا دي دي سي قرآن كان بقو بادان دي
1: قل هو الله أحد
2: قل هو الله أحد
1: الله الصمد
2: الله الصمد
1: لم يلد ولم يولد
0: أهل هوايك بمن يانوت وتيان والله خير تقا درس قرآن بكر من على كان ما نبلي الأخوة بزيا بمن درس بيانو من اللي بيشو هتا فير نيوجي عندك هي تاني اللي بيناله فير نيوجو أركاني إسلام وركن كاني إسلام باور بخوا وببيغمر صلى الله تعالى عليه وسلم أو أنا أن بيعلم
3: ما ندروش في القرآن معناك سيدكي أويا كما ندروش ليرة سرتا بيتكان مان بيلا لو كتاب خانش بيتكان هيا إتر ليرة كقرآن كاخوين لو كتاب خانش سودي هيا
4: صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: تقريبا بشويك من هذا بس زار وايا زيادة كان أبنا بشو بيا زيادة

0: الكمتر الروجانة سعاد النودة شبيه كين هتا عقات الدوني أوي والا مكتب خنابتي خاتك أناسيا منش لبدايتي جزء أمو لقول الله قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق تبت يدو ألا وو بياتيم هتا جزء أما التواوك كجزء أما التواوك إذا أي بما جزء تبارك ورد ورد آوها أروي
1: يا يقولوا تمنا وصيرك هلاكو ما عنده شوانا دي تولاي مرة كي صرت فيها على تعيشي خوي ودرزي قرآن بمنع لك أنا ده تربيتي أنا ده ونبي الدرز قرآن أنت يبدأ
0: كي روي ديني إسلام بكن يا ما تاني عمر مانا أو فري أو من جيت هشتاسا هتا هنا سمت يا بيا هتا بتوانم هتا تامش فرق بكا أم جمليش توابي جملية تربية هالفيرانكم أم إشا خواي پروردگار لا آسماني حوتم خويا زاني تنها مقصدم اوي بيان بري عبدي
1: كيما همو مان وكو خلقي ديكايش تن على زوري مان خلقي ديكاي ما شا همو مان شرمي ليكاي دائما لمصلحتي ديكاي دائما منالي ديكاي پروردگار كومالي كي بيغانو كومالي استا لخوا بزيار بي هاي بتوت زانكو هاي بتوت يعني تعين بو بو خوي بيغيش تو لخوا بزيار بي بي برامبر كديتي او يعني زور زور ميما كبي برامبر ايكا
0: بسم الله الرحمن الرحيم ربي يغفر وارحم وانت خير الراحم ربي يغفر وارحم وانت خير الراحم يا اخوا بخير بنقول لكم بان تشاو بي

0: بس بيبقى مروفايتي و بخوينه و بخويني وهم هاولاتي و كولي ريشكان يكسر كوتب تخكدن بس تخكدني كي زور همركي هرمكي يعني عشوائي بعربي لن يعني بشوي بو هموما لقيت فيديو كان بيمان براستي يعني زور نابجي زور نا مهيان مهنانا يعني نب بهزيك ناتون بهزيك ناتون سندين صالة حكومة عراقي يعني راهناني كتاك يعني بيكا دعمي كي زور باشان هي يعني براستي بداخوا استم يكي لو نيقراني كوا توشي سروكي دزقاي ديجاتي ربوا يعني او تون وا حسابك علي او همو يعني توانا و هني خو من كوا روجانه ما مانغانا راهنن با افسر و سربازكاني كا يعني هيچ دوني كي نبولم اوپراسيونيه براسي زور نابجي بو زوش كس خواردو بو چونك على الاقل يعني ابوايا سربازكاني بشيوي كي زور بچاك ام كاريان انجام دايا هميان اويل في قلت فيديو كو در كي زور بيان لناو اوتومبيلا امريكانيان با تشكي ام تشكا امريكي كوا بيان 50 كال بوازياتر تقيانه كرت يعني تو ابوايا زور با مهنا ام كاري انجام دا بلا مداخوا همو لا يكزان حتى سروكي لجنه اساس برغري وتي من زور عجائب لهات چون او هي زبو شويه تعاملي كرد دغه خلقه حتى بو پجراس كرد نو کي بو پجراس كرد نو وي تدخل كم لنا ومن سنواب بري زنابي دكتور خالد عبيدي كسروكي لجنه كاتيه او تداخلي کي زور جواني كرد وتي دوايا جنابي سلوكي پرلمان ابواي او هيزا مادام پشتيان با هوا زانياري هواگري بستابو دبو احتواي او باباتي عم بكردايا هرس هيز نبوايا نبوايا ام كاريان ناو شاروس كي پردية انزام بدايا بويا من يعني دلنياي همو هولات يعني كركوكا كموا بتايباتي شاروس كي پردية و بتايباتي ترش خانواتي شهيدا كان ان شاء الله لا عين دي كي زور نزيكا ابينن او لجنيه ما كان لجنيه كي برلمانيه چون ما فو حقي همو لايك بدس جنين او خلكانش اي ايام بين بردم دادغا وليكولين ديفين او يعني هني خلكي براستي هني برسي من اشاره لو باباتاكم هني برسي به لو شاره هر دور بخيتو
1: كاك مازن باسلا هندك اداي نا بي ويستو نا برسياني ام فرقه دجتيرور دكريل لكركوك لقلا وجدا دمي برسم باست لس زادانی 5 سال بو اوانه دکریت ک لیکولینوان لقال دکری اگر ام بابته ساق بیتو لسوچو ختای اوان دایا 5 سال بس بو سزادانیان دلایک دیکو ام دو شهید کوردا به شهید جمار دکرین هیچ نبی دل نوایی یک بیات سنه تعویز نابتو بلام دل نوایی به بکسوکار کانین
0: بیگومان او دو مردنال جوانی کوا خوینیان بخشی بکرکوک لورداوا دنیا نه کین و خانواده کین دلا ده کین و کوا بشهید حساب کرین و همو امتیازات شهیدان شان پی ادری امیه دوش بابتی یعنی حکم دانی او افسرا من جاری بزوی زانم قصر سر بابا تفکم کاک کارزان چونکه ابی دادگاو دادگای سربازی ام بابت یک لایب کاتو چونکه اما لگال کسکاری شهید کانا دائما آگاداری یکی و پارسر من بودند آنها و کو مکتبی سیاسیش پارسر بودند را بودی آگاداری دوست کن بن دوست کن بلای نروه و امر رو پی مایه اگر حالا دنبال تونتا محکمی کرکوه با سکالا کردند لسر آویزا
1: بله باشه که بسیار سیاره کم کاغ مازن او بود من فیر قید جد تیوری که لکرکو کنه و نشتمانیان هند یه گلیه یان لیان هیا را بردو دا ادایان خراب بوا
0: کاکن فرقه نیه فوجیه که لسرتا را بردو لکاتی 16 اکتوبر امانا هات نکرکوک زور بدرندانا معامل یعن لگل خلقی سیویلی خو ما ناکرد خویان ام اصلا کاک کازم بول معلوماتت ام هيزا زور درندن.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو ليركه
1: هيج جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشيا
1: أبن بيموية سياسي كاك بافل لبران

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو ليرك
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طوا
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقوجي لقل حزبكا ناقوجي كأيوي خزبتي من التخيبكا
0: باسي قلداري شتكين
1: أما لي أدري لا تلزون
0: يعني. بالله أرالله.
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوت بيعني وكات. حزم لك شكد وركنا كوتو تا.
0: شتيك هيك بيري ليكي توزور لي بشيماني.
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو وأنا أي بشب سان باسي مشتانا كات. سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما.

0: باوتالب يوم كاتتان باشكاتي بولتني ورزشيو لقل ما من امرو بابتي نيو تازم لسر كيسكاني ريال مدريد و برشلونة او بزميكا نايناتو اروها مانشستر سيتي و ياريكاني شوي رابردو مشيشن بي كا باسي نيشنز ليغو و لكاني دي كدكات ياريكاني نيشنز ليغ دوني شو انجام درا برداوامه همو یاریکان یعنی همو شو یاریکان برداوام انجام مدره یاریکانی گری سی ولا کوملای سی سره تا به انگلترا داس بیا کین انگلترا کا ل برابر اسپانیش کس ینا پی مانوا بو او کله مونډیال یاخد او پیګات به زیک هه انا لو اسیا نی ک چاروان دکره بلام دونه شو کاری چم با کرواتیا کرد او کلو کان مودریج الله لما 20 سال یاری کردنم بو کرواتیا هیچ کاتیک بقي او ياري انجلترا يعني بقي دونه شو خاصه بشر مزارينه كردو بو لبروي ياري كل ياري جاي كرواتيا بو انجلترا حوت جولي تواوي لكرواتيا كرد جا با اسا جولا كان ببين هر لدقيه هش جولا كان امن الزوره بخيره جول بدوي جولا برين هلا خولي خولي هشت هاريكين جولي يكبي تو بركر
1: هدف اول هو
0: هاريكين لخولي 21 بيلينغهام كردي با دو
1: كوانزا منتخب الانجليزي سيطرين تماما هنا كوانزا حاول المرور ساكا يلعب كره
0: عرضيه لا في سيونو جوردن انزاما كي كربا سي جول بيولا هر لو جيما لا دو هاي تشان خولاشك لا خولاكي تشلو بينش ساكا جول تشوارمي انجلترا تو ماركت يمي يا كم با تشوار

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبل بوشي هميشا قلاو ليرك
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي

0: كأمان فرماندي أملاطاك زاني اللي كان قلبو شيوبي العراق أبي فاتحي ممكن
1: المرة اللي سفين زوازينا بوك بجي جاني إما وتي بوك ريكاري براسي طلبه بسفين زوازينا شو أم إشو باي جورا يرشوك
2: استا تو خفت باري ايما خفت باري ان شاء الله خواسه بوري خمد با ان شاء الله رولا كاني ترد بو خوش بيه

0: بلين حكايات دروسك كإلى قبة من ونيا من وا سياسة إلا سياسة يدقم بزني كردات حركة كي تازية مودرنة بو ملتي كرد خباتك بويا بنماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو أوانا هر عيب شب إنسان باس يمشتانك كس أو كسيك خويتي يعني بلين خوتشي بيها بويا من زوجار كابيدم يعني خلقي كي بس رابك شبو مساحية من ناس من أو مساحية شونك لريكم الله يوم الحرمة باكم مقرم أصلاً مثلاً من يسب خم المسلان ناوك ناي خم قوري بس حق ما خم ندا مثلاً ناي باكم بقرم شونك عيب إنسان حاشا له كسكاري خويبك أو ليمك بلا رانقي باكم كي زمان يكبو وشتيك كبو رانقي من رانقي كتيرة من يشتيب دان حزب سياسي أبوه دان كسب أبوه نمنا باوشي دولمان وخوا بيدا وبو بوت اندام لحزبي حزبي هجران باولي ماركسي لبرو سياسة كردن جورك هلا قاطعة تو دابري لكومرغي خوت كإسلام هات او كساني بود بمسلمان باوشان كافر بن خوال بود بمسلمان اي تو لقل مسلمان كتعاملك من لكتين شماني كرسان الاندامي كتين شماني كرسان لقل اندامي كتين شماني كرسان تعاملك لقل باوكم يعني حوالي خوايب كان خوان بابشن لقل لو دنيا اگر باورن بو دنيا هيا اگر باورن بو يكا سياسكاني بارتي يعني او حزبيك هم كسي بمن على مستوى بارتي على جاش اي والله من بيو مويا سياسي سيبك شي اب خيانة الولاتك يا ما لبروا يعني اما سوء بعد زور جال سيريكم انسان كا تبني بيرو باوريك سياسي كرد كوريو بيرو باوريها لدايك ولا باوك ولا لو دوا سياسي ديدان ابر يعني او لريكوبلاتيو يعني تو باوك تو دايك تو كسكارتو بلام لري سياسي ومركزيشكم من كوريجي تنش مالي كرسان لبروا مجتمع عقيك من تاج مجتمعي كيتيا مجتمعي كابلين مجتمعي سي رفيق كان لهم حزب سياسي كان او ندي بابلين بلين تو سبرسيك يعني او ندي خليك كتاب كان مال كان نابيني لبرو او دايمن رفيخاني خوم بن ناوي كيتي رفيخاني خوم بن ناوي حزب كان يتر او كسانا بن ككاري سياسيه كان او دمن بلين مجتمع بشوكي خوم نابي بن كعائله كما كان كسكار من رنقوان قليب كان مثلا تولى شيء لبرو بي مايا اما براسكي اما تيكل كدني دوسيا كانا مش وهندي جاريش اما تيكل كدني يعني دابنريتيا كعائله خيبه مودرنتونيا لاقي بحزباتيها وشرخة ونية إنسان ركوتنا ما في مروف ركوتنا من حزب كان سير برنامج حزب كي منا كيلا مثلا على وكسي أندامي كتير أبي باوري بيش كتير أبي العمري أونا صار بي أبو نبدا نازم شيء شرط كان هم يقتوه توه بلام أوي قبل باوكي خويتشيا يعني نتيا براسي منهم بشر مزاري زي ما خلك يجي ران كي شيء بوي من بقصب باوكم بليم يا ما لري كمالاتي ولا لري خزانة هر أي بشر مزارية بشر مزارية هكما
1: زور راستا زور شاكا كاكستران شتي ترما وقسي لسرب كين بلان با ورده ورده دست كين با اما دا كردني
0: خواردنا
1: كمان ومن او خواردني كا حاضر من كردو بو امشو يعني هنا من امشو اما دي بكين با بي هرمو باسي بكين كتشيو اما خواردنی که پیام وای خواردنی سردمی گرانی که او که پیام نهود گوشتی وشک
0: گوشتی جای پیام گوشتی جای
1: جای که وقتی که ولام اول راستی به من خوشم زور دم میکنم خواردو
0: راست
1: زنین جناب چون از یه تکشی و با من آماده
0: ولی هر وازنم که کرد
1: هر وازنی
0: هر وازنم اگر برنامه کنم بیانم باید کارونم بود درست کردی ولام لبری ایوارانه اتلاع ما من أمد أزام دروسي كم قوشتي جاية
1: وزوج جاية منيش يا المتيت أيام أقل أشتاك أبو من أتوانم
0: والله أقل تما أو نبيا أو إلا سوزوية تطور كي
1: باشا
0: توزيق لي باشا
1: إيش يشي قرستر نبولا باشا كاكستران إستا بيان بولي بو شي بارتيو يكيتي غيق دا كون بو شي حكومات بيق دا
0: ريك دا كون كاكي
1: كي
0: ريك دا كون بلام ريك نكوت نكسب بكي شيئا أزاي حزب السياسة كان كائنات يعني بلين لغوشتو خيانن بارتي ماويكي زور هموشتكي لكولسان قرخ كردبو خوشا بلين هموشتك بدز بيه هموشتك خود بريعي ليبدي بلام خويتم حزب السياسة

0: ولو على حكومات إيش قدم لنا حكومات من وكيل وزير حكومات بملا كابيني دكتور برهم يعني ناو ما كانش مهريد ببلام راسي وكو ماسيك لأو دربينيت يعني هنا أو كاتيك من روجنا منوز بوم لكوت نوا لا ميديا لا راقاد لا إيشي روجنا ما يعني وكو أبو أتوان بلملي باشي معنا
1: ناخوش بوبوت
0: فتريكي شوا صار بو بلام زو غرامو غرامو بو روجنا ما روجنا أسو من دروس كرت دوائش غرامو بو كلساينو يكابلين پشتلر کورساینو هات منا میدان خباتو یعنی رنگ بل مبالغه نیا من بروج نه بو میډیا درس بو بران روزنا م بروج نه بتایبتی بو درس بو اینه کتمات کو خین
1: بسر چا
0: چاو دس ا تاوت نشی دې کې
1: توزه ته شی وام
0: اه ته او کوشش نه کښته نه هر کاکی او بو بشریګ له خوا درس کنده
1: یعنی اوی شی ته کم
0: اه هر یک سیتره ونه بوئی میخدایوتر پیاین خوبانه که دنای خوانی خشمان پیش
1: است ایانم بسیار
0: چه خوش می بیام نگالدی
1: نه والا
0: با خدا پیشی خوی خوی تیاکی خراب
1: بس پیام بله چه نیت یکم
0: تیاک هست
1: تا بیکم سر زوره که
0: رنگ بسیتر بس چون خوی تمام ترش یعنی اینا
1: سری بنیم او
0: بخسری تو. اینتر تا بنام که تا آبی درجه کی شدی خواهد نخواهد داشت کس نه زن خوش بیان نخواهد.
1: برسیم آن تا هر چی بیه خواهد.
0: عفوت بیش الله خوش داشتی. یعنی او فتری بابلن اینه چون که بتایبتی اما بروج نامی وانی کلا که خزیشیان کدوم؟ این عشقی که تایبت براسی. یعنی تیکر بول لگل که خز ول سر لگل نسینو. اخو کاد می دی هموی خوش هموی باش هموی پیروزه بلم یعنی وک چون بابلین کتوری سینما هر ابي سینما سيدي كي نقل لابتوپ
1: يلا
0: روز دمش ديار نوسين هر بلا كاغزي تا يساكش يساو من خليك جالك ديكا روز رابورت خندوا دي سانو غرينوسر يعني اهتمام دان بكاغزي لبر او فتره من خو لي پشيمانم اجنا بلين وكتر يعني باورنا كم باشمان روجانا هي راس كنوشي روجانا تصور ما انسان كروجانا كم يعني كمكوري هبي وتشاكي بك بنتيجه اتوان مسارك راسي لجاني اكتوبر تركا دشوني خوي اشتكى تشاكا كاتو من خوما باور مايكا جورتين منافسه بون ملك الخوما امرون باشتر بيلا ديونيم امرون باني باشتر بيلا ديوني بويا كم هشت هي كلي باشي معنا بلان راسك وما هو دايبرانم هم لا ايش راسقين اخي خوم وهميش بابلين بلين دايبرانم لو خصبتي كايكم يسا مثلا بونا من يسا لا راسا ليش راسخوي را قادرنا معهم بلان طبيعتي ايش كم ك يعني دفت بداتي بو نسين بو خوين نوا بو باش داي كدن لا برنامه هنا كان رأيي لو نقلت أموظفة أداءكم يعني من سد سكرتات مكتبي السياسي بلين إيش كان مكتبي السياسي برابط شوي هواي مكتبي السياسي كم بقول منا كوبنا كان رخمه أنا بس أبانا إيش يعني رجال لو نقلت كبشداري ميديم هبلا بلين لا وسي السياسي ولا تكما أنا لو من براني كبير استك قصيت يا بكين بو يكتي بو كرد بو كدوسان لبروا لما ده بشمان نيم شو كأمان بشداري بتيها برنامج لسري بلا اوكي تري براسي دايبريم لك هاي ميديا تا مالتي كزور
1: هذا كم كتاب سيار ك لجنابتي كم هل بتا جنابت اوي ك من بيني وما هستم بكردوا كسي كزور ارامو لسر خويت بلا هذا كم لزاري خوتو باسي او الوزيو شريك لكاتي كونغرا لغال كاك هذه صلاحه دروس بو حزكم بمن بس كي
0: والله كاك
1: طبعا
0: كاك دي من كاك شلون بلن جناب تم بلن بم اخيرا ناسي من كاك دي من ناسي اساسا يعني براسيش يعني لقل هردي براش شيء وابزام يعني
1: حرام ما شاء الله تندرا
0: يعني قبلن ستا قران بيجا كان اون مسجد تازن يعني بابل جيلي كون كان يمنين بابل لبرك جمله دنجنا بس دعاي براسي كا البو وتباجو لدنجي مكم زار ام كسه كي بحث

0: من سامنا قال كردوا دنجي خوشا اتربت براسي تلفون بو كتب كونغريتا بو مكا كردي بو نايبي كنا فرصتك يكتري بناسين وهين بين لراسي وشا مدروب يعني من كا كردي بن ناسي ايش براسي كروكي زول ناسكو هين هي شر اوانانيا بيم خوشا بلين هموتي كوشراني
1: خلق بو بان كردي بو
0: يعني خوي يعني او انت فقير ميهم خلق بو بانك يعني خلق بانك بو خلق من خوم اساسا كاك هادي باورم با باورم بتونجينيا باورم با با بلين با هيز و اوانانيا من ازام مثل حزبك كي شكم لبزنوك شكين كا بيش من بهزي بيش مجي بيش من بهزي شك دار بيش من بويك بلين دفاعي دفاع من دفاع لخوم من بكين بلام لأصلا باورم با قلم تاتشك بلام بيقومان بلام دجمناني قيلا كمان يكتيب نجتماعني كلسان ناشار بو تشك بكار بينوينة يعني ستايلي منيا ستايلي من قناعات بيكدنا يعني رقا بتوان قناعات با صد كس كم لشوينيكا بتماني جاجة لبرنيني جاجة اقل نتوان قناعات بيكم ديارة من الاركة كما كاركي ميديايا كاركي سياستا رام كدنا يعني سياسة يعني رام كردن لو أركان نجحت من هنا ولا برو براسي يعني نازم وكسان أو يزاني كشن أقربوا أقرب شاركهم كله قلت بس بين بابان جان كان عندي قوامة بس نا والله
1: يعني وكاتك
0: نا والله هريك من دواي كاكردي من ناسي وبد بد جاب زاي شكتير بين طبعا هر قرانا كي هر بينه وتم بونا وتم قلاب قرانا كم بوبل هر بخوشي عش بنو من من طبعا خوش محزم لقراني هي يعني هنا وكم استرانا بلام دنگم خوش نیست او خواب بهرینه داره پیمان گیره قربستان به خوب نفسی باشه کافیه او این کاره شرکه وی یعنی من دوایش کناسیم استش که جابجایی بیم دکوب نکانی بلین جابجایی بکو من دایی پلمان کدیت باش داری که لکوب نکانه پیم خوشه نه عمرم یعنی عمرم که هردیا نه ستایلم نه بوارکی او باعث وگاه زود بناسی باه با حکمی ویشم لراغان المسوي مكتب راغان البوم رنگ هاوكاريش كربا كاو خوي ما شاء الله لا توانا كاني خوي ولا ستايلش كدني بي اس بي هاوكاريش بلا رنگ اگر بعد بعت بي شو امر بدابا بس او خلقاني دعايه خلقاني ك حزن برنگ حزن بكيتينا به مش عندما شكيتيب عندما مش بسيط بلا عندما كيتين ورنگ حزن ب شيوش كدني من نبي أنا حاسس أن المشاغبة بخيتك كان الراس بها.
1: زور شاكر، زور سباس كا.
0: زور سباس.
1: أمر ركعتي خود دانا أبو
0: مان. والله بسيار كان آسان بوكاك، بسيار كان آسان بو يعني زور باش بو يعني.
1: والله إتر أما قشتك أمان
0: قشتك خوش.
1: كاتشي خوش تي أبار.
0: هرواش بو، هرواش بو.
1: ولو جوالا برنامجنا نية كاسك بينينو. قالك هما كيدير كاينو براستي. زور خوشحال بو
0: خوشحال بو
1: سباس كا قبولت كير
0: بيتا من كا تانيا لتلزون سيدا كم يعني حزا كم بيدنا بزان ام برنامانا زور زوري بيو هلاكا بن وام هنا الكارانا وام ام ستايلي كيش كدني اوانا جناب تو رفيقان تكلم برنامه ديكن براسي هلاكي زوري زوري دست خوش تانيا دكم بيدت بايت عني دكم سركوتا
1: زور زور سباس
0: دستي وش خوش بيه
1: سپاس که تاکو استا بینیر من بون. هفته دهاتو گشتی هشت دیتا و خزمتانو. تاو کتش خواتن لگرم.

0: حالا اسکر تباس من تر خوی بیشتی معزنه دوستات و هزبت رویانه
1: باشا
0: طبعا امانه همو جاری رسنوسن رسنوسن ام رسنوسن پیشی بدنگی انجومنی وزیرانه پیشی بدنگی انجمنی نیونرانی هستا و کتی پرندیت
1: باشا باشا خاتو دینان مادم ام رشنوسا پیوستی بم دولانه هی هم انجمنی نیونران هم انجمنی وزیران با دیاری کرنین نرخی دولار لبرانبر دیناری عراقی با 150,000 دینار پیتان وایا لان هر دو انجمنکو بتوان ری دنگی تاو کو بکری تو بو اویتی پرندینی بو بکری یعنی هشتا اما دیراسی ماو اسمید
0: ام بابتا دنگی انجمن وزیران و معنی پیویسته بلام اکی وزارت ادارایی و معنی سیاسی مالی لعراق دانن دراسه هم با بابتا تکردو و دانه واسه هلو کباسم کزیات لبزی تریلیون لسال تابوزی عراق تاریب و وزاره تو اگل سعی صرف دولار لسفت و پنجه از عرابی باید سب دولار بویم دراسه کراو بلام معنی اوسنیه که قراری نهائیه یست قابل بو اوی خوانوی تری بو بکری بلا مسوانین بلین مبدئیا اما لغت سکره هیا و ای مسکتی بو کلیجنی دارایی لانتی وندی دارکان لحکومت لبانک مرکزی لخبراء و معنیین بم بابتا اتزاقه سکره لجنی دارایی و غی خوص من لسر او بابتا دیم جار دیم لسر ادریس یعنی روسا كيستان ما يأتي بلام لغس مستقى أمي أما جب خالكي تبكم كبراسين من ملفي هريمي كردستان و بوجي هريمي كردستان بو من لسه فلو بابا تاني كبرينجي تايبت من هيا بو أم ملفة أم ملفة لغاسية أتوانين بلين موشي فرمان براني هريمي كردستان لبروجي عساكا لغس مستقى بروجي عساكا جيجيب ساوا بلام هندي خالي سيشيات سن يعني سن بابتي كيسري شيا اوانيش تا فيسيان با گفتگوي زياتره و نجيشتون با اتفاق حكمتي هريمو اتحادي لسري بو گرينجا زور لأسايا زور زور گرينجا كا وفدي هريمي كردستان لبغداد ولا بغداد دانبري وخالاني كهيتي بتوانيت لوبي بوكات وبتوانيت لمجلس وزراء وزيرتان ما نشتواني لو خالانا بسنسا هريمي كوزيسان دايان ناوا براسي كبيرت البرلمان كارك ابو ايما قرسرة بأجر تزويت نكراتي شونك صلاحياتي برلمان محدودة صلاحياتي برلمان لو كبوجة فبقشتي كم بكاتوا ومناقلتك و او بابا ثاني او فقراني كجنبي ماليسيا لراسيا برلمان صلاحيتي نية زيادة صعب و زور جرينجا ام خالا تأكيدة مولا سري كالي إستايا زور جرينجا وفديرين كلسان هذا بغداد و لغاقي اوكي وانديانة تهيتي لمستوى بغايا عن المستوى وزيرة كان برلمان تاركا نتواني او خالاني كنانا جيب كينو غالا بروجا
1: باشا خاتو ديلان لباري بهمشي كردني قريب السكان امرو وابلا وكرا كلا بوجدا يعني تانيا صهزار كاس دادا مزرين درين لدواء اويكا باشا بوجا جيجيري كريو پسند كري چندي بو هريمي كردوسانا لقلو يعني بابتي جيجير كردني قريب السكانيش يعني اما قيشتو برشي لانيو كوبونو كدا ام بابتانا باسكرا
0: بارز ببابت يوي تعين يعني توظيف العراقة بازاري باسكين العراقة هيج درجة وظيفينية بلان 6000 عقد أبيض وتقري بس تعظى 6000 50000 بو سلكي عسكري وأمنية و 50000 بو سلكي مدني فن او پنجاه هزاری که با سلسی مدنی دان راوا طبعا او پنجاه هزاره بپی نسبه سکانی و کسافه سکانی محافظه کان دا بشکریه ولزمنی او پنجاه هزاره ذوی المهن الصحية والطبية يعني اوانی که درشوی بشت تندرستی و فزیسکی کانن لگل اوائل اوانی که یکا مکانن لگل

Ya بابا تيكي دي كهيا أمرو بداخ وكريكاريك ببورن روجي رابردو كريكاريك لكاتي كار كردن دا لكارجيكي عرباد كو تخوارو جاني لدسا جوري أمريكانيش أمصال بستو شوش كريكار لكاتي كار كردن دا لسليماني جاني لدسا دارون رزقار سروكي

0: بس عندك بابتكين لنا وشكام سروكي يمن دسبكني وبراسوني كي استربازي بو قرر نوينة وشكاني جير دا صلاة حسيا كان وفراوان كردني دا صلاة دولة دراغان دوي اوي همو درفتا كان بوا قربز لقل حسيا كان كوتايانا رشاد عليمي فرماندي قشي ازشك داركان يمن لا وتاريكي تلفزيوني دا راي قيان دوار رين ماي بحمو يك استربازي كان دراوة بوجه بجكرني اركا كان يعني بجوري بلانا بسان كراوة كان تاوكو كاتي ولاد لجير دا سيح حسيا كان ازادة كري فرما جا جاختي شكاته وكا برياري دس بكني اوبراسيون كان دوي اوهات وكا دولات همو كاتو درفتي كي شاي سي داو بحوسي كان بلا مو جروب شك دارا بفراون كرنير شو هرشا كان يان دجي خلقي سفيل جرخاني نشتماني ولاتاني دراو سيور روانو دولات كان ولا مي ولا كاني كم كرنوي جرجا كان يان داوته
1: الشعب العظيم انطلاقا من مسؤوليتنا الدستوريه
2: قالي مزن بابش بستن ببر برسياريتي دستوري خومن بو باراستني سروري كومار و هاولاتياني لسر بنمای بریارکانی انجمنی برگری نشتیمانی و دوای تواوکرنی ریکارو ریو شوینه پیوستکان امرو دست پیکرنی اپراسیون سربازیکان را دگینم بو آزاد کرنی نوچه داگیر کراوکانی کومارو براوان کرنی دا صلاتی دولتو دامز راوکانی بسر توابی خاکی نشتیمان دا
1: وکافت التشکیلات العسکریه
0: دلمای بگریزیت لبستوار کاجمیره زياد لحفتا كز لبيك دادانا كان نيوان هزا كان حكومت يمن وحوسي كان لباريس جاي تاعس لباشوري رجاء يمن دا كجراون بقريسا عمارة كزيه كردو سرچاو حكومي كان باجانسي فرانس بريسيان راقيان دو سيو چوار سربازيان كجراوا بيسيان لباريس جاي لحجكا وسنور لقل تاعز وچوار دان لباشوري رجاء باريس جاي تاعز دامو لبنا برده حسيا كان باجانسا كان راقيان دو سيو لشركة كان لبيك دادانا كان بركاني تاعز لحج كجراوة برده أميرو بروبونو كان نيوان هردو لالكاتي كايا كالروج يكشما سرو كيمن دس بيكني أوبراسوني كي سربازي بو غرانوين أو چكاني جر دس صلاة حسيا كانو فراوان كردني دس صلاة دولات راقع جا باس لبابتك دي كاكين أبيش بيوست با غرباني هرشكاني إسرائيل كأستاذ شاري قنيتري سوريا بوتا غرابانك موم هرشانا جا قنيترا نوچن جناكو كاكين يوان سوريا و إسرائيل جاري كي ديكا بوتا غرابانك غشار إرشاكان إسرائيل بوسر هولاتياني سفي جا أستاذ بابا كان إسرائيل تنيا بيانصمة ترلمالي قنشيناني حنود دورن ولا ماري سرچاوكاني بجوي أمنا كشتوكالكان وهرانات أجل داري نوچكان دا لن يواندي أم ألوزيانا و بسر و شنبوني گنجان دانشتواني پارزگاكا رخنه يتون لأيزاكاني عشتي پارزي نتاوي گرتوكان ناسراو با يونيفل لبرزاياكاني جولان دگرن دامن تانيا او هزانة تماشا کرن لبري دابين کردن ياسايش و رگري کردن لپشل كاريا كان نا ياسر قالي تو مار کرنو وينا گرتني روداوا كان
3: شاري قنيتري سوريايا نوچه جنا کوککی نیوان شام و تلویف. ماوی که اسرائیل تنگی بخلککی هل چنی وو تان ککانی لگوندی حنوتی سر بباشوری قنیترا اوندن زیکر دوتاوا تنیا 500 متر لمالی هاولاتیانی ام نوچه بپیتو برکتا با کشتو کال دورن. لمزوی پرخیرده که بزوی گنمو مانگا بنیو بانگا که رستی کشتو کالی و او دیری خلککی دبرینو گنجکانی شان بی سرو شوندکرین.
4: توغل الجيش الاحتلال اسرائيل
5: هزكاني اسرائيل بي جوازي تقيان لو خلق كردوا كابوزانيني دوخكا هاتبونا دروا تقيان لمن ضالكي خاون بيداويستي تايبت كرد كابتمي هناني صوزبو لا كيلغكيان بو هيوا لسر ماتورسكي لكي كو تخواروا دو صالبي هيج باساويك روبرو هيرشي بردوام دبينوا كاس تقيل وان نكردوا بلا مالو من ضالمان لسرباني مالكان وراستو خود كرينا امانش وشكان شكز دهينن لا واصف كردني اوي كبسر من دهاتوا
4: توغل الجيش الاسرائيلي باقتراب على بيوتنا
6: ما تورا او ديريكان شادماري بجيو جيان مانن بوزه يكشتو كاليكان مان نرخي هر ما توريك لنوان هشبو ده مليون ليري سوريا كنزيكي 578 بو 622 دولاري امريكي دكات هميان تيك دراون جغلوش سربازاني اسرائيل بانقص تقل شوانو او مالانا دكان كمندالي ديه
3: خلکی قنیتره دلین هیزکانی نتوی گرتوکان لبری جولان بونه تا تماشا کرو لبری دابین کرنی اسایش و ریگری لپیگ دادن وگ دزگاهی که راگیان دنوینه دا گرنو بلگه تو مردکن. شاری قنیتره دکویت باشوری روژاوای سوریا لسالی 1967 للاین اسرائیل و کنترول کرو لسالی 1981 بشیوی که یک جاری خستی سرخوی. دواتر رکوتنیک لنیوان سوریا و اسرائیل لجیر چاو دیری نتوی گرتوکان کرا که نوچه کی دامال درو لچک بیتو للاین هیزی اشتی پاریزی نتوی گرتوکان چاو دیری بکرید.
0: ده بابتی نو دولتی باستکین که براسی کردانه زوری بده خویده هنه بطبتی بردامی خوبشندنکانی اسپانیا لستر قیرانی خانو برا بردوام روژانه دین هزار خوبشندر دین اصر شقامکانی مدرید شارکانی دیکی اسپانیا جا اوی که داوه کاری سرکیانه کم کرنوی کری خانو بره کتاینانه بدر کردنی کریچی و پابلشتی زیادری کریچیکانک حکومت که پیتروس هنجیسی سرگ وزیران بپله بو هور کرنوی دوخه که دو پروژه اصای خصه بردن پرلمان بلام بزورینی دنگ هم پروژه اصانه رد کرانو
2: بازاران خو پیشاندر رجاونه تسر شقامکان مدریدی پایتخت اسپانیا خو پیشاندران کوبونتوا بودر برینی نارضایتی سبارت بو قیرانی خانو برهی

كالين هنرمند كورش عزيزي يعني برهمي شادو هالباركه نويترين برهمي خوي كبرهمي كي شاده بناو نشاني ماتوري بلاوك كردوا كبجولبرغي كرديا و فيديو كليبكي تومار كردو وكوزوريني برهمكاني ديكشي ام برهمه شهر شاده شاده كبابلين همشي برهمه شادو هالباركه كان زيحت لنا وخلكي انا سراوا ام برهمه شي وكو نويترين برهمي لا نيوتوركم لايت كان دا بلاوك كردوتو ككاري مكسو ماسترين دي برهمه كاجلان ديفيد نيازيا وكراوا كورش عزيزي قراني بجو هنرمندي كي ناسراوا لرشلاتي كردوسانا زياتر لا بستو حوت صالة لبواري هنري دا تشالاكا بلام كاكاتيك نوروزو هالباركي وسيرانيا ديكسر اميكي كلو هنرمنداني كي قولا قراني كان يقرين جابا بيكا وقولا نوترين برهامي بقرين